عزیز حٲج چھُ غالباً احمد بٹوٲرۍ صٲبُن وٲحِد طٲلِب یُس شٲعر سپُد، تِکیٛازِ ییٚلہِ تِہنٛدۍ فرزند خالِد صٲبہِ بٹوٲرۍ احمد صٲبنہِ

0: مثلا یُس یہِ أسۍ یہِ محنت چھِ کران اَتھ تۄہہِ چھِ رُت فٲیدٕ
1: فٲیدٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز خۄداوندِ کٔریٖمَس پَنُن پان پُشراوُن یُس خۄداوندِ کٔریٖم رفاقت کَرُن وول چھُ دستگیٖری کَرُن وول چھُ اَتھ روٚٹ کَرُن وول چھُ سختِیَن سہل کَرُن وول چھُ تہٕ کَرو أسۍ گۄڈٕ بابرکت مجلِس.
0: أسۍ بوزو تِلاوتِ کلامہِ پاک بیٚیہِ بوزو ہدیے نات بحضوٗر سرور کاینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.